0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كبرى سمعتنا كم يحضركم كم يكنيهم لومي على كلت جنبات كلت شحن سران شديش تاني مدبا تحيز قريبا له مدبا عربي تسفاي تغلي مجمريا أرس زينا هاو قتل ها زرزرينا أقدا سوى مزولكو مدبا تنا لومو نخوت كاتاتولو بخبري نعدمكو مجمريا أرس زينا بريطانيا نزغوش زيقاتات أتنكيرا حتو إثيوبيا تختخن زي حقاوني تباهلو ببار حوي كلتة سبات ميتوم زينا بزرزر بريطانيا زيغاشو زيغاتاتا آتنكيغا بيت صحفت وطا قداي عباي بريطانيا زيغاتاتو ناب إرترا أبزيغاشلو وان تنكا نخو قبرو زت حاسات من إختي بعسران شوعات المازيا كلتة شان عسران شديشتان عامة ورد فرنجي كم زوز إيه برمينغهام لايف زي تباهلي معكن زينا أفليتو اتي متنكاتا أبزي أوانزي نخحدث زدلي أب إرترا كتسالي ناي حدش قفان ناي عقور سراوي تمبر بارن يرأي بمهلا ومخانو تقيسو ناي زي تنكيغا اتي إرترا أب تركبولو زبا زرأي زولو حفشاوي زي مرغ مخانو قليسو أب كتما سمران كبابي آن تاوي سقومتات كمزوز سيدو زتقسيتي متن قطع جيا شو زقطع عباي بريطانيا نزخونو معبالي مستي زعقبلو وكاز صفر لبطن أكالن زنك أساؤسهم تكالن بقص علي كردارون كزراربون كم زقب أم مخيرو كتيلو كأب منغو إيرتران إثيبيان زلو وطري نابزل على درجة نايم معبال تخولو كم زلو تغيسو زيغاتاتو كاب تاون وتهدراون تكالات كروحكو دهر ممكار بزعبا كفتر زخ المعبالي أفلوطو مس زلووم وغنات مزررابن حابريتا ملواتن كم زدل دما حبيرو أبتي متن قطع بفلاي 25 كيلومتر بخلو مريتاوي دوبات إيرترا أب زركبو بوتاتات فلويت انكاغين هو قبرو تغيسو هندبت لوتي انتر اتفاتيرو اوتوم زيغاتات نابهاغروم ناي مملاس كوني ابوشتي ايرترا من قسات صغم كغاطموم كم زخل زلو وسغات حبيرو لو صغم انتر اغاطيمو ناي منغست عباي بريطانيا دبلوماسياوي اكلات باكل حجز مغبار كوني كاب ايرترا كم زوصو مغبار زيكال خون كم زخل بمحبار اب كم زي كوناتات كاب جزا كي وطن كم مقبن ماين زعمت سلي مسرطاوي نقرات كحزن مخيرو مودعتا غاب زعبا كم ساعتات اوتوتن زعمت سلون بنايتي منغستي زوطو ممرحتات كخبرون كبابياوي ميدياتات ككتاتولون كم زدلي التحساسيبو حتى إثيوبيا تختخن زي حقاوني تباهلو ملسري قدات وصائي قجل هكذف مراحتي إثيوبيا بزعبا أفدق بحري زعرب وزلو تدقاقا ميموقوت زي حقاون تختخن كبل تقاوموو قليسو إتي ملسري بعسران تشعاتن ميازيا خلتشحن عسران شديتن عامة مرت فرنجة أبزوتو مقلزي زي كاب أديس هوباز سمع زلو ترخا حانت عباي هقر أب لعلي لأولاونت مريت مريتاوي حدنتن قرابت هقرات مسففح مريت كم قبول كتوصدو تغيليا كابزبل قوقوي مبقسي حساب زسلا عليه مخانو قليسو زي مقلسي زوهاب زولو قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد لؤلاوي أفدق بحريين إثيوبيا قداي هلونان زيك البس هاقراوي علامان كم زخوني ديقاقي مودحري مقلاسيو منستر زينا قجل لهقدا فيما نقبر مسكال أقدمو أتي بوتومكين كبل زغلصو سلفي بلصغنا كاب وشطاوي صغماتون مهدام زلعلو ايو كبل اب اكس بلاشي بلو كم زنبر زكريو مراهين ايتي سلفي كوم اون كم بعال جنرال صادقان زبولو حنچمنچي دتي تدغاغامي تختاخون زبلين مغوت لالاوي اف دغ بحري تنفاس كزور اولو يفتنو لو ايلو ما ايلو يبل مخونن بر مراهيو اساس افوركي بحري مراحيو إشاس أفوركي نأبي أحمد عسب باطع أبن حجر انت دليخا نسخاي خاتمر حنا نايب لبئيه كم زبولوغن زرسع كم زيكوني ክፈልጥ ይግቦ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻይ ጉጅለ ህግደፍ እዚ ሕቶታት ዝለዓለሉ ዘሎ እዋን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብምትእስሳር እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ካብቲ ዘጋጠሞ ዘሎ ሕማቅ ምሕደራን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላዋት ንምጥምዛዝ ህልውናዊ ኣገዳስነትን ፀጥታን ዝብሉ ናይ ፈጠራ ዛዕባታት ከም ናይ ሃገራዊ ስኒት ስልቲ ይጥቀመሉሎ ኢሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ እቲ ፃዕሪ እቲ ነቲ ተገማሚዑ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባይታ ንምጥማርን ንውሽጣዊ ምስሕሓባት ኢትዮጵያ ናብ ዞባዊ ቅልውላው ንምስጋርን ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጽ እቲ ጽሑፍ። ብተወሳኺ እቲ ሚኒስትሪ ንስጉምቲ ኣብ ኣሕመድ ምስ ታሪኻዊ ሜላ ቀዳሞት ስርዓታት ኢትዮጵያ ብምትእስሳር እዚ ሜላ እዚ ንናይ ውሽጢ ምሕደራዊ ውድቀታት ንምሽፋን ግዳማዊ ተዋሳእትን ናይ ፃዕዳ ሓርማዝ ፕሮጀክትታትን ይጥቀሙ ምስ ዝነበሩ ቀዳሞት ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝመሳሰል እዩ ክብል እዩ ገሊፅዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሃገራዊ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኢቲቪ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ናእሽቱ ሃገራት ወሰንቲ መስመራት ባሕሪ ንምሕላው ስለ ዘይክእላ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ዓቕሚ ዘለዎን ዓበይቲ ሃገራት ካብቲ ጉዳይ ርሒቕን እንተኸይደን ንገዛእ ርእሰን ይኹን ንዓለም ሓደጋ ከስዕብ እዩ ክብል ከምዝተዛረበ ዝዝከርዩ። ይኹን እምበር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጉጅለ ህግደፍ ነዚ ምጉት እዚ ብትሪ ብምንጻግ ቀዳማይ ነገር ገዛእ ርእሱ መሬታዊ ዶባቱ ክተዓርቕ ዘይከኣለ መንግስቲ ንርእሱ ከም ቀንዲ ውሕስነት ኣገዳሲ ዓለማዊ መስመር መጓዓዝያ ባሕሪ ገይሩ ከቕርብ ጂኦ ፖለቲካዊ ላግፂ ኢሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ ኢትዮጵያ ንኣሽቶ ሃገራት ፀጥታ ናይ ምርግጋፅ ዓቕሚ የብለንን ክትብል እተቕርቦ ጥርዓን ካብ ታሪኻውን ግብራውን ሓቂ ዝረሓቀ ምዃኑ ገሊፁ። ኤርትራ ኣንጻር ኩሉ ዕንቅፋታት ዘካየደቶ ናይ ናፅነት ቃልሲ ዓቕሚ ምክልኻል ብብዝሒ ህዝቢ ወይ ብግዝፊ ሃገር ከም ዘይውሰን ዘርኢ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ዘኻኽር። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መግለፂኡ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምትራፋ ኣብ ልዕሊ ጽላት ማኒፋክቸሪን ቁጠባዊ ብልጽግናን ዓብዪ ጸቕጢ ከም ዝሕደረ ገሊጹ እዩ። ብተወሳኺ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላዊ ወፃኢታት ሎጂስቲክስ ክብክብል ከም ዝገበረን ድሕነት ምስጢር ሃገራት ምርግጋፅ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቖን ኣመልኪቱ። ኤርትራ ግን ነዚ ምጉታት እዚ ግዜኡ ዝሓለፎ ህርፋን ወራር ክትብል ገሊጻቶ። ኤርትራ ካብ 1993 ዓ ም ፈረንጂ ጀሚራ ወደባታ ንንግዳዊ ኣገልግሎት ንምኽፋት ዘይተሓለለ ድላይ ከተርኢ ከም ዝፀንሐትን ኢትዮጵያ ድማ ብምዕሩይ ውዕላት ክትጥቀመሉ ፈቒዳ ከም ዝነበረት እቲ መግለፂ የዘኻኽር። ልእላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራ ናብ ዘተ ዘይቀርብን ቅዱስን ምዃኑ ብምግላፅ ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝቃላሕ ዘሎ ጠብላት ኣዋጅ ኩናት ብምባል ክነቕፎ ፀኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ወፃኢ ጉዳይን መራሒ ጉጅለ ህግደፍን ግን ባዕላቶም ዘባራበርዎ ምዃኖም ክርሳዕ ከዓ የብሉን። ነባሪ ሰላም ንክሰፍን ድማ መሪሕነት ኢትዮጵያ ንስትራቴጂታቶም ዳግሜ ገምጋም ክገብሩሉን ነቲ ንድሕሪት ዘይምለስ ልእላውነት ኤርትራ ክቕበሉን ከም ዘለዎም እቲ ሚኒስትር የዘኻኽር። ብባርዕ ሓዊ ክልተ ሰባት መይቶም ብሰንኪቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ህወት ክልተ ሰባት ከም ዝሓለፈ ማዕከና ዜና ጉጅለ ህግደፍ ሓቢረን። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተወልዐ ባርዕ ሓዊ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 26 መያዝያ 2026 ዓ.ም ዘጋጠመ ምንባሩ ዝተሓበረ ኮይኑ ብሰንኪቲ ሓደጋ ክልተ መንእሰያት ወዲ 36 ጓል 21 ዓመት ህወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ። ብዘይካቶም ህወቶም ዝሰኣኑ ክልተ መንእሰያት ካብቲ ባርዕ ዝደሓኑ ሓንቲ ኣደን ኣርባዕተ ቆልዑን ምንባሮም እውን ዝተገልፀ ኮይኑ ብሰንኪ ዝወረዶም ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ እውን እዩ እቲ ሓበሬታ ዜናዊ ሓበሬታ ዝገልፅ። ጠንቂ ናይቲ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊበት ዘጋጠመ ባርዕ እንታይ ምዃኑ ንምርግጋፅ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ኣቶ ክብረኣብ ገብረ ክርስቶስ ዝሓበረ ኮይኑ፣ ይኹን እምበር ኣብ ሂወት ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ ምህላው ዝግለጽ። እቲ ሓደጋ ካብ ከባቢ ሰዓት 12 ፈረቓን ناي دحر قطري زيتا فترة خوينو ايتي بار نمكو تصار اهادو مدفاتي حوي مس نبرتي ايتي خبابي بموخان بزقبرو ربرب ابوشتي سالسا دقايق ابتحتي كو تصار كاتو كم زغالي زيتا قلص خوينو انتو خنقن بسنكتي زيتا فترة صعوق تكي حانتي عدن اربع تي قولعون بمعفانهم هزوز حكم الناو رديئت نمركاب ناب هوسبتال اورتا توسيدهم مهلاو ميو تحبير ظلو اتم قدات ابزي اوانزي ادلايك نكني قبر اللوم مهلاو اتي اب قازيت حداث اعتراض وطي حابرتا يقلت حبرتسب مس حوي زيت عاز قبو تنكاغ خقبرو زيت محصنو سب مزي مدفعت حوي أسمارا تغاز آلي بحريات زلوو نبرت أب وشتي منبري أب آيتي كاب مخزان كوطبو ون إيو تساوو عدتا أريبو أب إيرترا بار حوي أب منبري أب آيتي ساحتي زقات مقوى انتخوني انتخوني كابزيق أربا عمتات أتحيزو جن كالليل زي بحال قدات أب مورات مهلاو إيو حابريتا غازي تحدث إيرترا تغلط كبرات سماعتي إتنا إزينا مدب أبزي إتاقالل كسابت خال مدهالف

0: كبرات سمعتنا أبزي قالب تأيق زي تخايد له كاب تقرأي إيرتروان سدتانيا تاتم نخطي كاتاتولو بخبري نعدمكو أبتي زي تخايد قالب تأيق كحلفكم حابيرنا كاتاتل دقيمي نخطي كاتاتولو بخبري يعدم تي تحستقم تعبية
1: كبرات سمعتي رديترا مجمريا سلام لكم أبزي أحواتنا خاب تقرأي محبر سلام سيدتنيا إيرتراويان كاب تقرأي كاب مقالي أبزي مسايالو سلازي مساعاتهم كلمة يقالو ما نخد كاتلو بخورنا عدم كبرات أحوات كاب تقرأي بركة لهم مجمريا أسماتكم دحارتي خو أو سيكا أو ما تمحبرن انت يمثل ما أسكو أيمو خميكا خمس خوان تحبرك أسكي ببحارتهم دولهم
2: مجمرت معكم مجمرت نشو عتيهم بزين من واحد قلنا نمقطع قلنا قدفنا دامبر شو بشو عتهم ميت زقمة قل ما لتيو بومبر مكترة بومبر بغميلو فاينانس قل كل زكاته بحلفينة ما أرز قبل قل ما لتيو إذا ما حبر زي لما سربت زملكت مجمرتا قدمي أربعة عمت كم زقمة ما لتيو خنقوم كلنا أفتجامر وبرعد عصبات كاب سلاسة كسر أربعة زخون سبات كم جمر ما لتيو مزقتن كم النابلة تقصري نواسخن نواسخين كسر شح شعن ميتين قال زخون أبانا في تسعين أحمد نبرنا ما لتيو بزقتن أفتزنا برنا يتقرأ كنا تتوي كأز أتوان كبان قال ما لتيو زي تاتمس مثلا سب نعبشارة بس وحادم سبلغا عب ساعت زي تتعفيفو عستات سلستة ميتي زخون ما راح تصدرا كم زلنا قال ما لتي أنا ما رأيت محبر أما سررتو نتي أبزل إرتراوي كاب تباتاتينو استفال عليه نايستفال عليه تستقمات ويكان استفال عليه تبلت نقرات كاب زخون تترنفو نحادة نقر نمحقاز نابنت كابتاز اللطو تحاموس حاموس كلنا كب كلنا عصر ترشي مواصوة عن قبل الله كذي مالتيو كابانا استفالة لي بناي نبار حمام زلون رواتنا عبوتاتنا عديتاتنا عبيتا عرقاوين استفالة لي تساقمات كلا زلون بتاز اللطنا عصر تواسينا كما قيرنا أفتا قيزيو تساقومهم نبس حلوم زبن إلاما زيئة ما بكزيد مالتيو
1: أوكي حراي تبو قال إما نمسح الله عبزي خوصا قالت لالا زغل منالو ما صعب
2: أشي بمقصان ناب مكتل عبومبر كوفا بارد أيك السباق ركا
1: أشي حراي حراي كوفا
2: أشي
3: سلام تسو شيء أنا كوفا بارد أي بار مكتل عبومبري
1: أوكي حراي أوكي تبو أمود حان حجي أوكي خمزي بارقة تقصو أقاو ما تمح بارم نسعين كساب حجي زي سالت كوفا نقرات انتايا اللو بالا ز سالت كمان نزي كسالت كعاد سجبر نجارات بمتحبارنا محبارات انتعي زميل تسلي قائم
3: ماشي نحنا نسالت أو على تيو نحنا خم محبار كينا حامس حامس نتأكدنا عصر تعصر بزلطانة من قد ما نسي عصر تعصر تلاحو تينا خازي خوانا لغو نحاونا تقم كراكب قولا خاب علينا توسخ عشنا وتنا إنا نحاونا نحجز ما لتيو تأصور من حجز سجرد أمت يا مجد الصروة الصروية تسمعت علو كينا محواتنا نطيق مثلنا عقمي ننكساس مالتي تطرني فناون بطرني فنيرنا تدين خون إذا تمرتن سلطانون أيم رخو لينينا سلطانون نكايد مالتي
1: أوكي حرق سلطانات كايد المحجي مالتي قال محبرات يتروان محبرات ناي يوني كسار زقوم لكم التحبارات انتايا علو تي سك أنا بأخذكم ترى حديو على ب ويت ناي من محدار ناي تقرأي تي جزيو من محدار زل حجي أنا تي من قصدك أستاذ سلطان سلطان زكاي
3: دنا تكاد ورقاو تكاد يرجع بعد يرجع هينو بيرفعوا يوم تأكلوا يحوطنا مستوى يرجع تحابيرا يرجع بعد تكالالو مستوى يرفعوا يحوطنا تحابيرا مالتي سلطان زكاي دنا سلطان زكاي دنا يرو حد سلاسة سلطان عصير نانينا ناي تمرتيت يهون ناي مقبي يهون ناي انترنت مالت مهمزي موبايل تغانا غنطا تماهي نانينا سلاسة مالتي سلطينا عبزي دادة دليو السرح ولكن ملو بملو عيركو اتسرع قل تساتف تغينا ما دو مالتي
1: اوكي ازي كابا حقو برهت وي من تملو له دلو حسا ما راه زي زغو دلو وي زملا ادلو ابز تبع على سالي
3: تشعي ما نقبك تفوتو
1: عراي فوتو مرحبا فوتو
2: تعالينا ام محبر سلام كم ركب حزبن زمناتات كوين بنتفر لهو بعفشا تتقمتنا قدمي لنا وتزرعي لنا نسبز نبرنا ابزي نعافا كم زدنسن قدكونا نعم جمريم سبانا نبتح كلونا نتي محبر سبون نتي زعطو وقنزبون تمالا نغيرنا ينا من قد حواتنا جاء خمزا يدن عطيرنا اللغة إبنا ينا جاي حفشا وزي تقمنا نزبالكا زعبانا يتما سرارتا قلق قلق قدقمو أن نتاشمو أقل سلزغونا كالي أبيني سيشار دلنا بدلاتي تقندي مررنا خنسنا دلنا مخنياتو عبزي قدمي لدقولت سكولكا أو أدلو روي أدلو تقبرناي مخنياتو أبتي كونفرنس تواهيلو زنبرا لسلتناي سلتنياتات أو أنا بركت حانتي قلعها بدقينا الفلتا أدي أول محبرنا أول محبرنا يكون لتنطا قلعا أبتنامي تشارشتا قيزي سلسين أخن كيدنا طبعا لحنا أبتنامي تشارشتا قيزي حانتي سبيا ترايات خيد حادة سبيا خيد تواهيلنا بشرح قيروم نعنا كابسل استيقون من قطم الرجو أدي سابا سليبنا لنا يلومنا الحجي تعدلو أدي سابا نعنا فلطنا لين بساطر من فلطنا لقلو تمار زي أدي سنة شهر سرحو كوي نقل نتاقل عمش دولنا لا تاقل عا نهاير تكيب دلي تواهيل اللغو إلا زي أدلو يا مغنياتو تاقل عا نتسدتين يا يقول نهيرترا بمن متعمر أفلطي بالله مغنياتو نحن تمعتون تقول نتمحبر السوات أقل رياج فلطنيا وجيت أدلو الجبروة كان إحنا خنكنا جبا ويانا ويبرق خنكي الجبانة إن تقول عجي نجراتهم كشفونه سلزقنا إحنا ليني سيشعر أتدجبا تدجبا ناي سدتينيا أتجرايز لنا سدتينيا تب الجبا ما لقت غير محلال فينا الساعة تحنتي سدتينيا بينا البيزنس تنا تفتوايلون عاتهم شو من سباق مر الساعة تقول عتيان عنا تقولناهم ليت غير زي تلك عندي مررنا خالد زعما ما سرعت تقول قلة عاتين يجيهم خير
1: هو لا لا حري حجي تا كنت نجار ده هنا تعمل لك زي حادث أجمع ذل ما أسي تأخيبات تخايدو بخمي خلتين مبادي نتينا بدي سبعة زاسف تبلا ذل هم كم يجير أو كاريت كتوم ذل ما أسي أخيبات تخايدو ديو متوسعة تجير ديو أتي نادي سبعة نام خاد بعض ذل خي مني عديمو مني تاين مبادي خي
2: ما بقسيو تنايتي أخيبات ما بقسيو ناي سدتني تاتي ناي سدتني تات كنزي عبد ما بيدد بالكوا ثلاثه سمسته مرتنا دعدمو اني سي تشاري نايو سدانا وين قالو سومالا وين قالو تقالو سدتني تات ابي ايتيا زلو وي
1: اوكي
2: اجن احنا تيغراي كنوكل قابشرن قاب مقلنا تبعنا دلنا حمز لك ادلو خو كن ولا نتنا يشرون عدل يحبوا مغنياتو ذا قال عزيا حمز لك ادلو خو سدتني دقيقه خطفته اي تفلتني تقلالو الناس محبرنا و تقلكين اي تفلتني سلازي السيناتاتهم تعشون غير فلت بزبل لي إم أنا ولا نتناشر توكالي ولا نزني مقالة توكالي اللي يوصل لنا للعوم هذا تسلازي دمتنا نتنا دمتنا بتقرأ النبر ولا حدا زعلاش